0: Okora Monde, francemusique.fr.
1: اللي في العرس ذاك اللي في العرس لا سما وجعتنا يا

ذلك يسرجس الدوح الحقوق قرد أفون إما إن إددوه ونيتت كبرت في اللزق إصنترو أخت نغيت ألا تحيي.

علاقي رح نقريد يذكر رضيع اي غيس فلي دون واش نبدأ دي دي كيف راح اين اتقنت وكوانا اوين ايقزك تسعنا انتيني اقمنا حنكي يا ويكي دي الملك الارنا اقلنتي ويتوريد فلتي بالارواح يا فكي ادكتي يحر الله اخيك